دودوك البيت بعد مستحت تدهولي رطس طهبات نتسنت ومارسي المعطي لخ